0: ليغامي وبيرنيغامي يخلوك تغامي ايا بغنيط ديوانا لاقوم ومن نجوى غليابا نجوى تالي غجمان كوتشينا تغجغما انيو مني مكو علي وكوى غمتا بيبيا غيتا باجو جكا وكوى غتايكا ميقوتو نتايكا ميقوتو على غاتشي اغدوى تايكا ليلي لي غنى نتوقع ليلي لي نوى تتقاجبا
1: يخلوغني

أنبلمو جنية تتوصوية ألا كهنة أنغتا باوبيلا ألا كودا يرسوميا أمبارا نيوغون أنجي نيوغون نوي زمانة تيرتاية ألا كهنة أني سلامة فوري بيلا كودا يرسوميا

يعني نسينا يا رقل الورانك لو أزن الجام يغني أغدق لو هاتني ريني بجل سجدو.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعاً مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي، له في الحرب منزلة تهاب، طعام حسامه مهج الأعادي وفيض

0: تعطيها هالقد أهمية يعني.
1: من الأفضل إنك تحتشني، عم باكل مش قادر آكل، علقت لسلعت لسلعوم اللقمي، أرجوكي إنك تحتشني.
0: قاعدي هيك أنا قاعدي هيك، ما حدا إله معي شي.
1: لو ممكن إنك تحتشني.
0: يا الله لشو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون هيدا؟